قيزة من إشكت قوم لا يتم مني قرفنا قلا قيزة من إشكت قوم لا يتم مني قرفنا تمرس يا مراكيني هز إشمو خرا قليا يا حظاف دروند مرا دورشو مرا دورشكيني هز إشمو خرا قليا يا حظاف دروند كيني مرا دورشو Oh.

چیا بگم چیا نه چه برشو بلک دنیا عالم خود زانه چند بلانه دنرم آه وجد نامي كفر كفر بابكي وجد يا أزوتو ترك الثانا كرمال يمان دندوار يمان أصعشق

عجب ولان را خود فانه الماس خانم نمت بنی رخ بلوت البكبلوي هركزي يا دنيا عالمي الضمي كادر ودرتي مالي دنياي

سودات يديني ربني توزكي مسما قاشوشتي طان بنما توزكي مقرقا جبردام دردولان وابا جما هاي بمنا دا خودي توزكي مقالا ميريكي حبتي صالي سود درانا دران دا بمدا نما هاي بمنا دا خودي توزكي مبس بيكي بوشيني بردام سريبا ملان ودهر ما هاي بمنا دا خودي توزكي مقالا ميريكي

هن طابي قير وكلك خديد زانا هالب جي وي واقيجي ايه اثر ابن جنجل سودال يا مال شوت بين برابين ببن جي قربتي اباهي جي ايه ذكر سودال يا مال شوت بكم كار حلال جي ايه صندوق قران قسم نابي خديد راي جبريل كل ظرافي لا تشو ملكي مقرن بين سرمي ايه ولا تبرون كورونو بيرانكم مستسم.